معلوله وكيكيج ولميتي شو حاس كريت ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو.